دراها قوة ترو اترو بروح لم وككي تيبو أجولا دارا أنتا موني رامي غنان تنجا ني أجي أبا يلمبا با غوكا سنغا